وجبته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3

حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين

0: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
1: Make the change today. Sink your life to the Deen. Tune in to Radio Islam International.

سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين.

كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون.

لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم

أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون.

أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين.

إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة

Respected listeners of Radio Islam International, being the night of Jumu'ah, let us engage in sending salawat upon Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. I came across a magnificent collection of sending salawat upon Rasulullah sallallahu alayhi wasallam by the illustrious scholar Maulana Yusuf Motala rahimahullah, who was from the UK. And in this collection, he combines the names of Allah subhanahu wa ta'ala with the titles of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam by calling on to Allah subhanahu wa ta'ala by one name, and then ending the salawat with a title of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So he says, Ya Rahman, salli wa sallim ala al-Nabiyy al-Burhan. Ya Rahim, salli wa sallim ala al-Nabiyy al-Wasim. Ya Malik, salli wa sallim ala al-Nabiyy al-Wari'. Ya Quddus, salli wa sallim ala al-Nabiyy al-Muqaddas. Ya Salam, salli wa sallim ala al-Nabiyy al-Aman. Ya Mu'min, salli wa sallim ala al-Nabiyy al-Mu'lin. يا مهيمن صل وسلم على النبي الميسر يا عزيز صل وسلم على النبي المبين يا جبار صل وسلم على النبي المختار يا متكبر صل وسلم على النبي المتضرع يا خالق صل وسلم على النبي السابق يا بارئ صلي وسلم على النبي البارع يا مصور صلي وسلم على النبي المذكر يا غفار صلي وسلم على النبي الشكار يا قهار صلي وسلم على النبي الذكار يا وهاب صلي وسلم على النبي الرهاب يا رزاق صلي وسلم على النبي الجواد يا فتاح صل وسلم على النبي الأواه يا عليم صل وسلم على النبي الحليم يا قابض صل وسلم على النبي القاسم يا باسط صل وسلم على النبي الشاهد يا خافض صل وسلم على النبي الواضع يا رافع صل وسلم على النبي الشافع يا معز صل وسلم على النبي المعين يا مذل صل وسلم على النبي المزيل يا سميع صل وسلم على النبي الشفيع يا بصير صل وسلم على النبي البشير يا حكم صل وسلم على النبي الأكرم يا عدل صل وسلم على النبي البدر يا لطيف صل وسلم على النبي الحنيف يا خبير صل وسلم على النبي النذير يا حليم صل وسلم على النبي الحكيم يا عظيم صل وسلم على النبي الكريم يا غفور صل وسلم على النبي الظفور يا شكور صل وسلم على النبي الطهور يا علي صل وسلم على النبي التقي يا كبير صل وسلم على النبي الأجير يا حفيظ صل وسلم على النبي العزيز. So these are various different ways of combining the names of Allah subhanahu wa ta'ala with the titles of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in sending salawat upon Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, being the first 10 days of Dhul Hijjah, let us increase in our salawat upon Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Let us also increase in our ibadah. Let us endeavor to fast as many days as possible, especially on the day of Arafah, and let us build ourselves and train our minds, train our hearts towards the climax, and that is Eid al-Adha, when we sacrifice that animal
whether we're sacrificing an animal or not sacrificing an animal, but the state of our heart on that day and in the future after that day should be full compliance with the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and full submission to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with the abilities to practice on this. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.